0: مرحبا بكم بحلقة جديدة من Common Voices من راديو كوراكس في هالي زالي.
1: Yeah, hello our listener. Welcome again to our new episode from هالي زالي.
0: برنامجنا الأسبوعي الذي نبث يوم الخميس من الساعة 3 إلى الساعة 5 مساء ويعاد يوم الأحد في الساعة 8 صباحا، حيث يمكننا في هذا الأوقات الاستماع إلينا بشكل مباشر عبر الأثير على التردد 95.9.
1: Common Voices, our weekly program that we are broadcasting every Thursday from 3 to 5 in evening, and we have our repetition in Sunday at 8 morning, and in those time you can listen to us directly on air on 95.9
0: او عبر صفحة راديو كوراكس radiokoraks.de.
1: And also you can listen to us in this time in Koraks website radiokoraks.de.
0: كما يمكنكم الاستماع إلينا عبر صفحتنا الخاصة على الإنترنت.
1: And also you can listen to us in our in Common Voices website page.
0: حيث ستجدون جميع حلقاتنا ويمكن الاستماع إلينا كيفما وأينما تشاءون.
1: In this page you will find all our shows we broadcasting, and then you can find our shows and listen whenever and wherever and however you like.
0: Common Voices bunked Radio Corax bunked DA.
1: And this is our website page, commonvoices.radiokoraks.de.
0: وأيضا يمكنكم الاستماع إلينا ليس فقط في هالي زالي.
1: And also you are not listening to us only from هالي زالي.
0: إنما في بعض المدن الأخرى من ألمانيا.
1: And also in other cities in Germany.
0: مثل لايبزيك، إيرفورت، شتوتغارت، فرانكفورت، أودا، ماريبورغ، شفيبس، هالي، وسيتو.
1: Yeah, and this is the cities that you can listen to us.
0: هذا الراديو المجاني الحر التي ننقل إليهم تحياتنا الحارة من مدينة هالي زالي.
1: And also we send all our greetings to all free radios that are broadcasting our shows.
0: حلقتنا اليوم تتكون من جزئين. الجزء الأول كنت عم بتحدث عنه فكرة يوم بلا إنترنت في العالم، وكيف يمكن للناس التأقلم بدون الإنترنت.
1: So our episode today are from two parts. The first part, Hala did an interview, and this all shows is broadcasting by Hala, and she's talking about the ideas one day without internet, how people can cope with life without internet, and especially now we see a lot of people have adaptation in internet.
0: وخصوصا أننا نلاحظ أن استخدام الإنترنت أصبح مثل الإدمان عند كافة الأعمار في المجتمع، عند الكبير والصغير والمأمات بالسرير.
1: Yeah, and also especially that now we are seeing that a lot of people have adaptation in internet using in all ages in our society, from the old and young and also babies for using internet.
0: وكما تخيلنا إيش ممكن يكون الإيجابيات والسلبيات في حال انقطاع الإنترنت عن العالم من خلال مقابلتين أجريتهما للتعرف على الآراء الشخصية.
1: And there was Hala did an interview with people, and they did like imagination to see what is the positive and negative in case that in this world had no internet.
0: أما في الجزء الثاني قمنا بعمل مقابلة مع شيلان وتحدثنا فيها عن الضغط النفسي.
1: And in the second part, Hala did an interview with Shilan, and they both speak about the stress.

0: وهلأ بنستقبل ضيفة معنا هي صديقتي في العمل. وأهلا وسهلا فيك يا لانا، كيفك شو أخبارك؟
1: أهلا وسهلا حلا، شلونك أخبارك أنتي؟
0: الحمد لله بخير، خليلي قلبك أنا، طمنيني عنك.
1: والله الحمد لله، اليوم الجو رأي أبز، أنا شوية تعبانة.
0: سلامتك سلامتك.
1: ألف شكر.
0: اليوم عنا موضوع كتير غريب وحلو بنفس الوقت، حابة أسألك كم سؤال فيه وتعطيني رأيك.
1: أوكي تمام، أنا جاهزة لسؤالك.
0: نبدأ بالسؤال الأول.
2: بهام يتس مت أونس أينا بزوخة أينا غاست ويشتيلن إم مغرن فراغن دي هايس لانا. هسيس جلوك ونش، هسيس ويلكومن لانا.
0: كيف بدك تقضي وقتك أو كيف بدك تقضي يومك أنت شخصياً في حال تم تطبيق هذا اليوم؟
2: Wir stellen mehrere Fragen an Lana. Wie verbringen dein Tag? Du bist, wenn dieser Tag kommt. Im Tag ist die Internet aus.
1: أولاً حلم، أنا على هنيك على هاي البرنامج. أنا حبيته فعلاً. على مدة التطبيق، هاي التطبيق الشخصي لو التطبيق اليومي لكل الناس أو كل مثل ما تقول أكثر شيء الشباب ينزلوها، أنا ما أستخدمها أبداً. وما أحب التطبيقات، وخاصة التطبيقات اللي يلعبون بيها ألعاب بوبجي وغير ألعاب مال الربح، همينة هذا ما أحبه. وإذا كان بدي أقضي يومي ما أقضيها بالتطبيقات، أقضيها بالجوجل والمعلومات.
2: Ich bin von die Leute, ich mag keine Internet, keine Telefon.
0: طب وإذا طبق هذا النظام ولغوا الإنترنت ليوم واحد بالعالم، كيف راح تقضي يومك من دون إنترنت نهائياً؟
1: السؤال مميز، أتمنى والله أتمنى يقطعوا في يوم حتى نشوف حالنا بلا إنترنت بلا تليفون، وأني من النوع ما أحب أكثر شيء التليفونات والإنترنت.
0: برأيك الشخصي تخصيص يوم سنوي بلا إنترنت فكرة مفيدة.
2: Zweite Frage, deine Meinung, wenn ganze Tag, ganze Jahre ausmachen, die Internet, das ist eine gute Idee, ist besser oder nein?
1: أكيد أكيد أتمنى يطبقوا هذا في مثل أعيادات، دائما أكو أعياد بالمناسبات بالسنة مرة مرتين هيجي، لو بالسنة مرة واحدة يعني يسوون هاي التطبيق بدون أنترنت بدون تليفون يكون حلو.
0: هلا أنا بتوقع إذا صار هذا اليوم، طبعا من وجهة نظري الشخصية أكيد إنه رح يعزز التواصل الواقعي بين الناس، بتلاقي الناس ممكن صاروا يجتمعوا مع بعضهم، يطلعوا من الغرف يقولوا مرحبا، انه يتعرفوا على بعضهم. انا بالنسبه لي اذا كان موجود هذا اليوم بطلع رحله على البحر، باخذ رفقاتي او على الجبل او تخييم.
1: صحيح كلامك، حلو هاي التطبيق اذا يطبقوها. انا برايي بهذاك اليوم راح اقضيها اكثر شيء بالمطبخ، لان احب كلش اطبخ.
2: Zweite Antwort: Ich wünsche mir gibt es einen Tag im Jahr wie Gelegenheit Internet wird aus. Das ist wie ein Fest oder Feiertage, weil Internet hat Menschen beschädigt, mit ein anderen gemacht. Da ist so beschäftigt gemacht mit ein anderen. Ja.
0: طيب هلا انت برايك الشخصي طبعا يعني ممكن نقول انه في معلوم، يعني صحيح انه برأينا الشخصي بس بالنهاية في انه عنا يعني شايفين الناس شايفين العالم، ففي وجهة نظر بدك تقولي دقيقة شوي، يعني مو انه شخصي كمان في وجهة نظر شوي عامة انه التكنولوجيا قربت الناس من بعضها ولا خلتهم عن جد بعض عن بعض.
2: dritte Frage: Ob die Technologie in die Nähe von den Nas gekommen im Design-Leben, Mischung mit Design-Leben, in deiner Meinung? Da ist diese Entwicklung in die Welt für die Menschheit ist gut. Was denken Sie an das? Was denken Sie? Was erfinden Sie von, das ist, von dieser Frage?
1: لا أكيد إحنا يومياً نشوف على ما أعتقد برأيي الشخصي ابتعدوا الناس عن البعض أكثر شيء، يعني أنا بعض مرات أطلع برا بشتري سبان لو بالكافية أقعد أشوف يعني الأصدقاء لو أقرب قريبين قاعدين يشربون قهوة، أكثريتهم أشوفهم خاصة الشباب كل واحد ملتهي بالموبايل.
0: بتلاقيهم كلهم بالموبايلات،
1: بالموبايل بالتطبيقات بالألعاب كل واحد مشغول بس الراس نازل على الموبايل.
0: صحيح.
2: In meiner Meinung, Internet hat die Kontakt zwischen den Menschen auch beschädigt, kalt gemacht oder Menschen Abstand nehmen von einem anderen. Die nehmen, weil ich sehe, Freunde oder Verwandten, wenn die gehen zu einem anderen und zusammen um einen Platz nehmen oder um die einen Besucher. Jeder beschäftigt mit seinem eigenen Telefon und keine zwischensichtige Gespräch. Das bedeutet, jeder mit seinem Telefon. Da ist zwischen Menschen die Kontakt emotional ist kalt geworden.
0: Ja, ich habe برأيك هالاختراعات والتطور كان مفيد للبشر بشكل كامل. هلا اكيد في شغلات كانت مفيده جدا وفي شغلات صارت مضره بالنسبه للبشر. هلا انت لو كان بامكانك حذف اختراع واحد من التاريخ كله شو رح تختاري؟
1: اختار اكثر شيء التطبيق الالعاب.
0: لا يعني انت قصدك انه انت بتختاري انه مثلا حذف تطبيقات من الموبايل؟ لا انا قصدي بشكل عام.
1: بشكل عام ما اعتقد يعني اختار اي نوع بالعام يعني احذفها بالحذف.
0: انا بالنسبه لي إيه؟ بختار الشات جي بي تي.
1: فهم
0: اول شيء سهل على العالم كثير شغلات. ثاني شيء صار الناس كسوله
1: بس هذني التطبيقات حلا سوري اقطعت كلامك. برايي هاي التطبيق انا اكثر شيء اشوف الناس تستفاد منه ياخذون منه معلومات صحيحه.
0: طب هاي عمو جوجل موجود وكنا ناخذ منه
1: وناخذ منه من جوجل طلع.
0: طيب بس صار في كسل زيادة عن اللزوم. لا
1: لا هو لازم تحدد الوقت له. يعني أنا عندي يومية بروغرام يومية. أنا الصبح أقوم من 6 أروح المدرسة وبعدين أشوف مواعيدي أشوف التوقيتاتي أشوف كل شيء. عندي مواعيد ما عندي مثل ما يقول مخصص لنفسي الحياة. مو كل شيء لازم الموبايل 24 ساعة.
0: يعني هلا أنت مخصصة يعني هلا أنت مخصصة لنفسك أوقات يعني ما في سبق ومرة وقلتي لحالك بس 5 دقايق على السوشيال ميديا ولقيتي حالك اتجوزتي الأربع خمس ساعات.
2: وارستو 5 دقايق في السوشيال ميديا دناخ هاستو جزين وارستو 120 دقيقة 30 دقيقة.
1: يمكن بعد بس ما واصلة للساعات. واصل للنص ساعة للدقائق لأن كان عندي مواعيد وعندي غير شيء أهم من هاي التطبيقات.
0: تمام طيب
2: بفت يا vielleicht ich nutze Internet halbe Stunde am Tag, weil für mich gibt es viel wichtigste alles die Internet, wie meine Termin, mein Privatleben, meine Privatsphäre.

0: شيء اللي الناس بتعتبره عادي وانت بتشوفيه غريب ما ما ما ملك مقتنع فيه.
1: مثل شنو يعني؟
0: يعني هو بمجال النت، بمجال التكنولوجيا، الجوالات، الشات جي بي تي، اي شيء انت بتلاقي انه انا ماني مقتنع في هذا الشيء اللي عم بعمله.
2: دي فراغا 5 wie denken sie von die leute ist die ist ganz normal aber für dich ist ganz komisch wie findest du die wenn kommen zurück um die bevor die internet kommt bevor die social media kommt wie findest du das war da, der zeit ist besser oder wie findest du das wenn es ist so social media und dann spiele elektronische spiele nehmen viele zeit um unsere zeit wenn wir sind frei und dann alleine wie findest du wenn vor immer aus dem Internet. Was passiert? Das ist die Frage. Vielen Dank.
1: أكثر شيء أنا أسمع وأشوف ولو أنا ما استخدم أكثر تطبيقات أسمع على التطبيق تيك توك. يعني هاي فشي خرافي أشوفه.
0: والمال اللي كبو.
1: كبو المال اللي كبو. هاي المال اللي كبو يعني هاي شخص ما عنده ثقة على نفسه بالواقع يشتغل ويجيب الهاي مال قاعد 24 ساعة بالغرفة مثل ما يقول يضحك على الناس أولا يضحك على نفسه وبعدين يضحك على الناس هاي أكثر شيء أكرهها
0: مزبوط
1: وأنا ما عندي
0: أنا بأيدك للصراحة بهاي الفكرة أنا كمان مثلك بس بالنهاية هي بالأخير وجهة نظر
1: يعني إيه صح وجهة النظر برأي شخصي هاي أكثر شيء اللي ما عندهم الثقة بالنفس.
2: إيش ما كاينة تيك توك. Ich wünsche mir löschen dieses Programm, dieses TikTok. Solche Leute vertrauen am die Sicht, vertrauen am Sicht nicht, weil verdienst Lebensunterhalt so im die Internet, im die TikTok. Sitzen 24 Stunden im die Internet und verdienen die Lebensunterhalt. Aber Menschen muss verdienen die Lebensunterhalt mit Arbeit. Da muss arbeiten Menschen, da muss was verdienen, Neuigkeit. Nicht ganze Tag sitzen am TikTok.
0: طيب نجي للسؤال تتوقعي لو رجعنا للزمن قبل الانترنت كانت الحياة أفضل يوم ستي وستك وجدي وجدك والحياة الطبيعية
1: الحياة الطبيعية مثل هذا اني انا هواي ما عشت هذا الحياة مثل
0: بس سمعنا فيها
1: اي سمعنا بس بعض مرات بالانترنت بالقنوات اليوتيوب بالقنوات اخرى اشوفها احس هاي احسن عيشة اللي عاشوا بيه أجدادنا لأن أكثر شيء تحس بيه الحرية وخاصة بالقرية أنا واحد من ما أقول واحد من المليون الناس واحد منهم أحب البعض يحبوها أحب أعيش بالقرية القرية يحسك بالأمان والثقة بيحسك بالحرية ما يقيدك ويا التكنولوجيا ويا الموبايل وغير شيء
0: ممكن أن نستخلص الموضوع ونقول أيام كان فيها بركة
1: البركة
0: بركة بكل شيء بالحياة
1: أكيد أكيد مثل إحنا دائما متعودين يعني بكل بعض شغلة نقول هاي بركة بس أيوة. البركة على نفسنا
0: طيب هلأ أنت برأيك هلأ ربدي أخذ بقى رأيك بشي تاني هلأ ممكن السوشيال ميديا والألعاب الإلكترونية تأخذ من أوقات فراغنا وتسلينا إذا كنا فاضيين ولحالنا وإذا انقطع شو ممكن الواحد يعمل
1: أنا قلت لك قبل همينة إذا ينقطع من السوشيال ميديا واحد أكو ألف شغلة يسويها قراءة الكتاب يلتقي نفسه بالكتابة أو يشغل نفسه بالحياكة بالخياطة بالأكل يتنوع بنفسه هسه أنا يعني هسه موجود الموبايل والتطبيقات وإنترنت موجود بس أكثر شيء أنا بالبيت أخير بعض شغلات التهي نفسي ابتعد عن الموبايل
0: جميل.
1: ابتعد ما حب نهائيا الموبايل ولا انترنت
0: عن جد هلا بتعتقدي انه نحن عن جد عم نبالغ في اهميه الانترنت بحياتنا ولا فعلا صار هو جزء مثل الاكل والشرب والنوم
1: لا صار مبالغه
0: صار مبالغه
1: واكثر همينا يعني يوم ورا اليوم يطلعنا تطبيقات جديده والتنوع بس اكثر شيء اني

أعزائي المستمعين، رح ننقل تخيلنا قبل نهاية الحلقة لقصة صغيرة صارت في إحدى أيام مارس في قرية صغيرة بجورجيا. في عام 2011 وقعت حادثة غير متوقعة حين كانت امرأة مسنة تبلغ من العمر 75 عاماً تحفر الأرض بحثاً عن النحاس لبيعه كمصدر دخل بسيط. أثناء الحفر مزقت دون قصد كابلاً رئيسياً من الألياف الضوئية كان يربط دولة أرمينيا بشبكة الإنترنت العالمية، وهو كان بالنسبة لهم مثل الشريان الأساسي. النتيجة كانت صادمة، انقطع الإنترنت عن أكثر من 3 مليون شخص في أرمينيا لمدة 5 ساعات متواصلة. توقفت الخدمات الرقمية وتعطلت الأعمال وانقطع التواصل بين الناس، وكل ذلك بسبب ضربة مجرف واحدة. السلطات الجورجية ألقت القبض على الإمرأة لكنها أفرجت عنها لاحقا نظرا لكبر سنها وعدم إدراكها لخطورة ما حدث. قالت في التحقيقات إنها لم تكن تعرف ما هو الإنترنت أساسا، ولم تكن تدرك أن ما كانت تحفر هو شريان رقمي يربط دولة كاملة بالعالم. هذه الحادثة أثارت تساؤلا جديا حول مدى هشاشة البنية التحتية الرقمية، وكيف يمكن لتصرف بسيط وغير مقصود أن يعزل ملايين البشر عن العالم الرقمي في لحظة واحدة. وبحسب التقارير لم يتم الإعلان عن رقم

0: رقم رسمي دقيق للخسائر المالية الناتجة عن انقطاع الإنترنت بسبب الحادثة التي تسببت بها الامرأة المسنة، ولكن بما أن الكابل الذي قطع كان مسؤولاً عن 90% من حركة الإنترنت في البلاد، أي أنه الشريان الرئيسي، فأن التأثير الاقتصادي كان كبير. يمكن الاستناد إلى دراسات عالمية تشير أن كل ساعة انقطع الإنترنت في دولة صغيرة قد تكلف ما بين 500,000 إلى مليون دولار أمريكي حسب حجم الاقتصاد واعتماد الدولة على الإنترنت. وبما أن الانقطاع دام حوالي 5 إلى 12 ساعة فأن الخسائر المحتملة قد تتراوح بين 2.5 مليون إلى 12 مليون دولار أمريكي تقريبا، وهذا يشمل توقف الأعمال، التجارة والخدمات البنكية، خسائر في انقطاع الاتصالات، تعطل الإعلام الرقمي، تأثير على سوق البنية التحتية، مما يعني أن الإنترنت أخذ حيز كبير بحياتنا الاجتماعية والمادية، مما يعني أن انقطاع يوم كامل بلا إنترنت أو حتى يأخذ إجازة مثل ما عم نقول فرح يسبب مشاكل كتير كبيرة. منهم نكتشف أنه نحن حياتنا صارت مربوطة جدا في الإنترنت، ما عاد فينا نقدر نعيش، منه خسائر مادية. صار الإنترنت يعني بدنا نقول أنه الإنترنت صار شبه مستحوذ على حياتنا، هو تقريبا الصبح معنا، المساء معنا، في تجاراتنا، في أكلنا، في شربنا، ممكن تطلب على الإنترنت الأكل، ممكن تختار الأكل اللي بدك إياها عن طريق الإنترنت، ممكن تختار العمل اللي بدك إياه عن طريق الإنترنت، ممكن تلاقي شغل عن طريق الإنترنت، ممكن تلاقي أفكار عن طريق الإنترنت. بدك تقول صار الإنترنت كل حياتنا. للأسف الشديد أنا بتمنى أنه يكون هذا اليوم موجود حتى نحن نجتمع بعائلاتنا وأهلنا على أرض الواقع، نشوفهم ونرجع للحياة القديمة، بس للأسف الشديد هذا اليوم يلي بفكرنا طبعا مستحيل يكون موجود، لأنه للأسف الشديد خسائر مادية، ممكن انقطاع بخصوصي بالغربة عن الناس، حتى أصلا في قلب البلد لو كنت موجود فبتلاقي الإنترنت عم تتواصل مع بعضكم في قلب بيتك، حتى لو كان جارك عم تحكي معه عن طريق الإنترنت.
1: زي جهرت ما عندما ننهارن Guten Tag. Ich erzähle Ihnen jetzt, was passiert in Georgia, in die Armenien, einen Tag vom März, wie in einer kleinen Ort in Georgien, die Jahre 2011. Das war eine ältere Dame, das war ungefähr 75 Jahre alt, die suchte die Kupfer. Kupfer, da wollte Lebensunterhalt verdienen. Da ist wie einer einziger Einkommen von ihrer Leben. Das war, hat die versucht, um die Erde was finden. Die hat verletzt die Kabel vom Internet vom ganzen Armenien. Sie hat keine Ahnung, was die Internet. Sie hat nie gewusst, die Kabel ist die wie einer der richtigen Kabel vom 90% vom Land, da ist die, haben jetzt die Bewohner, 3,2 Millionen Bewohner hat, 5 Stunden lang in Armenien keine weitere Internet. Der Regime von diesem Land hat festgenommen, aber die haben gefragt, der hat keine Ahnung, sie hat gesagt, ich weiß nicht, über was reden euch. Deswegen, die haben entlassen im Knast, die haben frei lassen. Aber die Frage ist hier, wenn zum Beispiel, wenn die jedes Land so halbe Stunde und eine Stunde oder 2 Stunden Internet wird aus, das bedeutet 500.000 bis 1 Million Dollar beschädigt die Ökonomie von diesem Land. Zum Beispiel, wenn einmal von fünf ganze Tag, wenn die auswert, ja, von 5 oder 12 Stunden, das bedeutet von 3 Millionen oder 12 Millionen amerikanische Dollar beschädigt die Ökonomie von diesem Land. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Vielen Dank.

وهيك أعزائي المستمعين خلصت رحلتنا في عالم بلا إنترنت، رحلة خيالية بس فيها كتير من الواقع. اكتشفنا إننا نعيش في زمن صار فيه اتصال مش بس رفاهية بل ضرورة وأحياناً إدمان. بس لما نوقف لحظة ونتخيل الحياة بدونه نرجع منكتشف أشياء نسيناها، صوتنا الداخلي، لحظات الصمت، وحتى شكل الغروب بدون فلتر. حكينا عن كيف الإنترنت غير طريقة تواصلنا، شغلنا، وحتى نظرتنا لأنفسنا، بس كمان تذكرنا إنه الحياة الحقيقية ما زالت موجودة خارج الشاشة، في ضحكة وش لوش، في كتاب نقرأ بدون إشعارات، بدون إشعارات تقاطعنا، وفي لحظات تأمل ما بين السطرين. يمكن الإنترنت يعطينا سرعة، بس الحياة بدون إنترنت تعطينا عمق. يمكن نشتاق للواي فاي، بس صدقوني رح نشتاق أكتر لأنفسنا. شكرا لكل من شاركنا أفكارنا وضحكاتنا، وشكرا لكم أنتم مستمعينا الأعزاء اللي تعطونا من أوقاتكم وتخلونا نحس إنه الكلام له معنى ينسمع. كانت معكم حلا من خلف المايك ومن قلب التجربة. نلقاكم من حلقة جديدة وموضوع جديد، يمكن أغرب ويمكن أعمى ويمكن أقرب مما تتصوروا، بس تذكروا دايما الاتصال الحقيقي يبدأ لما نفصل. خليكم بخير وخليكم متصلين بس على طريقتكم الخاصة. شكرا كتير لكم.

0: مساء الخير لكل من يسمعنا الآن عبر برنامجنا Common Voices، لكل من اختار لحظة هدوء وسط زحمة الحياة حيث يهدأ الضجيج قليلا وتبدأ الأفكار بالهمس داخلنا. نفتح معكم صفحة جديدة من التأمل في هذه الحلقة. نقترب من سؤال لا يطرح كثيرا لكن يسكننا بصمت: هل نحن فعلا نعيش حياتنا أم أننا نؤدي أدوار كتبت لنا من زمان دون أن ننتبه؟ نولد، نكبر، نتعلم، ولكن للحقيقة يوجد وجه تاني وهو التعامل مع البشر. نتعلم كيف نرضي الآخرين، كيف نتماشى مع التوقعات، وكيف نخفي ما نشعر به كي لا تزعج أحد. نرتدي أقنعة، نتقن التمثيل، ونمضي الحياة وكأننا نعرف الطريق، لكن هل هذا الطريق لنا؟
1: أحياناً بتفكر أنه من وين بتجيك كل القدرة أنك تضل مكمل الطريق، ومن وين بتجيك القدرة على أنك تاني يوم تقوم من التخت وتبلش من جديد، تلبس على وشك ضحكة مثل ما بتلبس برجلك الجرابات وتمشي. أكثر من 1000 مرة أنت بتقول لحالك ما عاد فيني أتحمل، بس يومياً أنت بتثبت لحالك أنه طلع فيك تتحمل أكثر بكتير مما توقعت. أحياناً بتسأل حالك كيف؟ مع الغالب أنت بتنسى السؤال وسط دوامة اسمها حياة.
0: في هذه اللحظة نختار أن نهدأ وأن نقترب من أنفسنا وأن نعيد النظر في كل ما عشناه، ليس لنلوم أنفسنا بل لنفهم ونستعيد ما فقدناه منا. خليكم معنا لأن الرحلة ليست إلى مكان بل إلى الداخل. متى آخر مرة حسيت أنك بتتصرف على طبيعتك بدون أقنعة، بدون مجاملات، بدون خوف؟ هل عن جد عم نعيش حياتنا فعلا، ولا نحن مجرد ممثلين على خشبة مسرح الحياة نؤدي أدوارا كتبت لنا من قبل المجتمع، العائلة، وحتى من أنفسنا؟

0: طيب بتحسي انك عن جد عايشة حياتك هلا، ولا انت عايشة حياة غيرك؟ يعني هلا انت موجودة بالغربة عايشة لحالك؟
1: هلا صح، يعني انا حاليا عايشة مع اختي، بحس انه كل القرارات انا باخدها، بس انه بحاول اعيش حياتي على قد ما بقدر. بس ما بقدر انكر انه في تأثير الناس اللي حوالي، يعني بتأثر علي، وعم حاول وازن بين انه ارضى نفسي ومتطلبات غيري. يعني
0: مسؤولية عمل،
1: صح،
0: تحسن من الذات، خصوصي انه نحن هون بأوروبا
1: مرات
0: لغة
1: بحس انه
0: عمل.
1: انا كتير انه في فوق ظهري هيك مسؤولية كتير كبيرة، بس مرات كمان بحس حالي انه انا حرة، يعني هيك اتحالي بنبسط هيك، يعني مدري.
0: تمام. طيب شو بتقولي للشخص اللي حاسس انه ناسي حاله من كتر الضغط؟
1: هلا لو اول شيء انت اهم من كل شيء حواليك، اي شيء ضغط انت اهم منه. خد لك خطوه لورا، تنفس، اسال نفسك شو هو هذا الشيء، يعني فعلا بيستحق انك تعطي طاقتك. وبقول له كمان انه نفسك اولى والباقي بالترتيب.
0: شكرا كثير لك على فكره، انا كثير انبسطت في الحديث معك، وطبعا حديث الاستريس والضغط له كثير
1: جوانب صراحه،
0: له كثير جوانب للصراحه، اكيد ما رح نتوسع فيها يعني، بس حكينا جانب بسيط ممكن يشارك الناس في حياتهم اليوميه، ويا ريت يكونوا كمان هن يستمتعوا معنا ببعض الاسئله. طبعا
1: ان شاء الله اكيد.
0: شكرا كثير لك شيلان، ويعطيك العافيه، وبتشكر كثير لوجودك معنا، ويا رب هيك مع الايام تشاركينا بحلقات هيك تكون فرفوشه اكثر، ويكون هيك فيها تغيير جو أحلى.
1: وأنا بتشكرك على استضافتك لإلي، وكتير انبسطت واستمتعت بالحديث معك، وإن شاء الله هاي مثل ما بيقولوا هاي الحلقة كانت هيك شوي كانت كئيبة وضغط، بس مثل ما قلتي إن شاء الله الحلقة الجاية تكون هيك كلها ضحك وفرفشة.
0: يعطيك ألف عافية، شكرا كتير لك.
2: سيبنت فراغن فيلستو لبستو فور ديش أودا فور دي أندرا لويتا إش فرزوخة فور مش ليبن wie ich kann. Ich kann nicht dagegen oder ich kann nicht dagegen sein, die Beeinflussung von anderen Leuten ist nicht da. Aber ich versuche, ich komme zurück an die richtige meines Leben und meine Entscheidung. Noch Frage, die Nummer 8. Was sagst du von den Leuten? Hat sich vergessen durch die Unterdruck die anderen Leute oder kritisieren von anderen Leuten Unterdruck? Ich sage ihm, du bist die Wichtigste. Wichtigste an die, was die dich unterdrücken. Nimm deine richtige weg. Fragen dich, ob die Leben gehört dir, nicht zu anderen. Da kommst du langsam zurück an die richtige Leben.
0: وهون منكون وصلنا لنهاية حلقتنا اللي حاولنا فيها نرجع شوي لحالنا ونفكر بصراحة، هل إحنا فعلا عايشين حياتنا ولا عم نمشي وراء أدوار وتوقعات ما اخترناها؟ مرقنا بمواقف وسمعنا تجارب وفتحنا باب للنقاش، يمكن ما بنفتحه كتير بحياتنا اليومية، لأنه الحقيقة هي إن كنا بطريقة أو بأخرى منحاول نلاقي حالنا في وسط الزحمة، وسط الأصوات يلي بتقولنا شو لازم نكون وشو لازم نعمل وشو لازم نحس. وأهم شيء اليوم عرفنا وتعلمنا إنه صوتنا الداخلي بيستحق نسمعه، بيستحق نصدقه، لأنه الحياة الحقيقية ما بتبدأ لما نرضي الكل، بل لما نرضي حالنا، لما نعيش على طريقتنا مش على طريقة غيرنا. وهون وصلنا لنهاية حلقتنا، شكرا لكل شخص كان معنا، لكل قلب حس بالكلام، ولكل فكرة طلعت من هالحلقة. خليكن دايما قريبين من حقيقتكن، لأنكن لما بتكونوا أنتوا بتكونوا أقوى وأصدق وأجمل. كان معكم هلا من راديو كوراكس، بشوفكم بحلقة جديدة وموضوع جديد، ودايما صوتنا بيجمعنا.

0: شكرا لكم على حسن الاستماع مستمعينا الأعزاء. نتمنى أن نكون حلقتنا قد نالت أعجابكم.
1: Yeah, our listener, thank you again to listening to us, and we hope that you like our shows and our music, and we see you for next shows.